0: ab sofort für alle. Radio Orient, jetzt auf UKW 104.1. Oriental Vibes, Berlin Beats.
1: Molodio, Molodio. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مرت نيكولا اولجي

Sen basitmiş عايزي كتير انا فديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك